شوف لك اللي كاين في المدينه ما تيسالي كاين ما تيسالي شوف لك السمع من الجمال ديالك راه كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد